وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik pendengar sekalian, sampai jumpa kembali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.